جود اول دايز في كروش بكلم سايس ايكي ايكي اوفا تفضل دايخ اتفضل يا فندم كهرب الستاير مكيف الزبون قوله ان اكبر من المراية بكره الغوايش بحرق الدواي طبعا لسه خايف بس بسلم على الكمايل بتاكلوا عيش مش غلطة وحيني متأكد ان الصنك لو تشاكك انه بيداريني شايف الدنيا ضيقة يمكن طبق طاير الصيني لو محبش لو محدش يعرف عنا حاجة قلت الحب صغيرة عشان ايه ترقصيلي انا اضعف انا في قفص من تفكيري بيقول على معه لو ركز وكتاب ما تقنعه اني اصلا برش بالدهب في الواقع مش اي قصة عشان اخش في سحاب.

باب اسانسير صحاب شارع شجر شنطة وسير دودة أز على ورقة تود دودة أز بالطبع الراس وبوس الخد التاتو كتل حد فيك السوق زي بيت الخلق دمي في القلب دمتو دمتي كدمتي في الفم في روعة المكان مش عارف انه بيتخم انا حابس الدم انا حاسس بالذنب تتشقلب اليافطة ومفيهاش غير السهم سبت كل ده ومسكت في الريموت عشان اقول لداين موبايل اموت على الملأ جاي فوق كذبوني لما قلت شفت فرس نهر ليلي موف وقواقص وتفتحك شكتب مغناطيس النوم وكبكول كل لما اقوم برفص مش بقوم وارقص بقوم وارفض وسط الاستعراض رقصة استعمار انت واقفة رش مخافة لاكتشاف جراد ده انت زعوم بافتراس ده افتراس فكل براس بلوك امير الانتقام هيب هوب مع الرقص هتسمع غلط او صح الفلو مع الرقص فريك شوف ليه انفلونزا ساكن في اول دور مع العطس فهاجي سن عندي احساس اني بفتح الازاز ان لساني ململ من دخلة الدخان عليه ردت ليه حبست نفسك في سؤال وجودي مش مقصود كثيف هلس فيها وخلص نفسه وقال كعبول يا بيه قصدي محدد المساحة باب البيت بكسحتين اللي بتقعد دلوقتي داخل ببطء عايز يعدي ويحسسني اني مبكي بكتب ورا مسكة الملل في الليل عزمتوني فاخترت طرت كريم بطل كسلك تخيل ان الدنيا دي تخليك تأفور مثلا هتعود احلى هتكون احلى باحظ تفكيرك احز ليه علاقة بانه مبحلق فاتت ثعلب طور البرج كفاية شرب مكسراتي تخرب بيت السحلة اهلا وسهلا فاكري في مقلب انا فين النهاردة اكل غيري قتل نضيف والفيري في البطبخ في البطبخ.

طول عمري عليك مشغول وقساوتك مهما تطول يغلبني حناني واقول ما يهونش ما يهونش.